التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.

التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.